برا برا لفست الحزن ما بقى امان برا برا العطش والناس منحوسين برا برا لحرمه الظلم والعبوديه برا برا